أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار. يا

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

بقرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحوادث غالية. معلم على الصدعات قلبي. هويل ويل ويل ويل، أقول وقد